0: اثنين
1: انا احلى عروسين
0: ثلاثة
1: انت بالله العظيم
0: اربعة
1: حلوة منورة
0: خمسة
1: لو خميسة في قل العدو
0: ستة
1: طب قلبي خالي
0: سبعة
1: ايام الاسبوع
0: ثمانية
1: ابواب الجنة
0: تسعة
1: اعمل ببطن امه
0: عشرة
1: عشرة عشرة العيشة تقولش غيرها خام حرام وكله جاي جامد فيديو قال ايه